وارض اللهم عن الخلفاء والراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء

فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

القيوم واتوب اليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميت سنة كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك

القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،